0: شوف الاخر اللي ما تسالي اللي ما تدوز الصب شوف داك السيمو المول شي ما غير كرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: para la noche música para escuchar con calma.